0: الدنيا أسنى وفي الآخرة أسنى وقنا عذاب
1: آمين. Syair anak Bustanul Asfal. Aku ini anak Bustanul Asfal.